كانوا سفري سفوري بيلي نبيلي او سفوري سيتا سابقاتو كانوا سفري سفوري بيلي نبيلي او سفوري سابناني تيتا كانوا سفري سفوري بيلي نبيلي نتاروبيا سفوري سابقاتو